تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نكس اختي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

عمواس، يالو، بيت نوبة، سلوان، العراقيب، دير ياسين، لفتة، كوكب الهوى، لوبيا، التينة، السندياني، صبارين، عسقلان، عين الزيتون، السمرة، غزة، صفصاف، جب يوسف، النهر، تل الترمس، البيزة، وادي حنين، البصة، عين غزال، المفتخرة، الدوائم، دالية الروحاء، الشجرة، قطرة، أم الزيناء، النغنغية، تل الشوق، السمكية، سعسع، الكنيسة، المجدل.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
0: الراديو،
1: عم تسمعوا راديو الحارة،
2: تسمعوا راديو الحارة.

0: Ya işkeni.
1: Ya işkeni.
2: Selim, sana عيدك مبروك يا
3: حبيبي. عيد بخير. عايش.
4: يلا فوت قبل قبري.
5: Thank you.

0: على على طول لازم سيدريتو.
1: مش عندك اللازمه بعد كده من غيرك؟
0: مظبوط مظبوط.
2: لا لا لا لا
0: ننزل على السوق بعد كده.
3: الرتم اللي 4 طيب.

0: ليش؟
1: نرجع للمذهب عندنا لازمة بنرجع المذهب
0: دي يعني بريما يعني
1: طبعا
0: ممكن هاي بريما ونرجع للمذهب
1: ردوا سي طبعا
2: طبعا
1: يلا ثاني تسليم ثاني تسليم ماشي ماشي يلا
0: تسليم ثلاثة أربعة

0: ليه معلش يعني ثاني
1: اول تسليم الاخر تسليم من غناء صار
2: طيب
1: اربعه

حرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

ما بتوب ما بسيب انا كينج وما غيب ولا بدروس. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

سن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنا مزبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عواجع وشك طعنسه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة تحية للجميع.

صوتي بتحس كوزي انا قاعد فوقي انا ويا على ديره هيها فوقي وبتلهينا كل الدقيقه بيبي كان فليكس بس مش بالارينا بيبي عم ده بس مش كسر

0: سمعش في الغمي انا كرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلق يتميه دبا بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدى سيد من يريد ان يتفلسف خلي حبيبتك تصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروعني اذا نرفز اذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش تطفني اذا حابب انا بهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب اجبار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد لاكم بوزنك مش بوزني I don't wanna hear no chat about beats.
1: Pull your scouts at Domino when I

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد الفلو الجرم ليش كتير بغليت شغل نطلع شو أخي فسنا ربا دمانية تبرد من باس كلك زوها صح نديد.

so beautiful. مع الناس دولة بس عنا شورت ربية هون عيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وكنت اخترق في حاول such a bore what's up ليش such a real borders هدول what for ولا كيف تحبرات كترلس fuck more مش هطيب بديب بالباسبورت خد لك fast course take your role metal door door limit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكاري بزازي وبتبس على راسك ملت الليلة توب الليلة توب هلا نخطف لنا كم الخيارة من بنجريون الحل بنحاول

0: دك. هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي سرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب اني اعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة، بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
2: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
3: انت؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
3: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
2: أيوة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تشرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه دبرمه كلام يدوي على المسطره، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد. تشوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد.

0: هداك كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: ما زملش القل ولا زمل المقلب ويتفاضي. ما زمل

سوري سوري، عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها، احنا مع سيف مارديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب، اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصير. احنا عارفين انه مصير ام الدنيا. نيكست عنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استوارات بوليفون ست نعيمة المصرية.